0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: يا صباح الورد والياسمين، الشمس تنور الغرفة. والله لذيذة هالغنية، ها؟ وعندكم أغاني كتير للصباح. صباحو صباحو يسلم لي صباحو، وفي عندكم يسعد لي صباحو كل ما رف جناحو. صباح الورد على أحلى ناس، ويسعد صباحكم هالحلو. هي غنية كمان رابعة. وتحياتنا لكل يلي معنا على 107.8 FM. يسعد أوقاتكم يا حبايب، وهالصباح الجميل المفعم به نشاط الطاقة الحيوية الإيجابية والأمل بأن يكون يوما حاملا للخير والبهجة والسعادة والإنتاجية، والأمل بأنه ما يحملكم إلا الأخبار السعيدة، وإن شاء الله تكونوا موفقين. مني أنا جاد وهبي لألكم كل الحب كل التحيات. وين روان يا جاد؟ مفروض جاي. تسمعتوا النبرة كيف تغيرت نبرتي فجأة؟ فيك غل بالبقى. مفروض جاي، أوكي، بس إنه ما بتعرفوا شو بيصير بآخر لحظة. بارك كان تاخد إجازة، اليوم إن شاء الله بترجع لنا. نعم، بترجع بتكون معنا بصباح الخير يا إمارات، مفروض تنضم لنا بعد شوي. فإن شاء الله أنتوا تكونوا تمام، يكون كل شيء منيح معكم، وتكونوا عاملين قهوتكم ومحضرين حالكم لحتى سوا يعني نكون بهالخمس ساعات يلي جايين يحملولنا هيك هالخمس ساعات، شوية أخبار حلوة، شوية أغاني حلوة. اليوم الأربعة، فمن السبعة للثمانية ساعة أغاني قديمة جولديز بتنطروها من أسبوع لأسبوع، عم طالبوا تصير ساعتين، وأنا لحد هلا ما رضخت لهذه الطلبات لأنه شايف أنه ساعة يعني كفاية وبيضل إلا رهجتها، بس أنه هيك بتنطروها أكتر بحماس أكبر الأسبوع للأسبوع. كمان عندنا مسابقة، المسابقة الأضخم على الإطلاق، المسابقة الإذاعية الأضخم المتعلقة بكأس العالم على الإطلاق كمان، واللي بتربحكم سيارة مع طبعا راديو رابعة ولولو لصيرة. فيعني كل ما هنالك، كل المفاجآت وكل المسابقات وكل الفقرات وعودة روان والأغاني الحلوة والساعة القديمة وكذا، كله باكيج ببرنامج صباح الخير يا إمارات يلي بينطلق هلأ، بيستمر لغاية الساعة 11. فإن شاء الله تقضوا معنا وقت ممتع ومفيد ومثمر. فحضروا أي شيء بتكونه، أو الفطور أو ما بعرف حسب روتينكم الصباحي شو هو، وانضموا لألنا لحتى نقضي سوا أحلى خمس ساعات وأحلى صبحية بالعالم على نمبر 1 راديو ستيشن، راديو الرابعة طبعا، ويور نمبر 1 مورنينج شو ان تاون. صباح الخير يا إمارات، انطلقنا.